هذه مشاركة من الأحد الحفيظ الطيار يقول إن لله نفحات وتعرضوا لها، وهل هنالك نفحات أفضل من نفحات هذه الأيام العشر؟ الإيمان والأمان، الله أكبر.